0: تشاب سايلي سيسامو لو ايما بو تشاب سايلي ساو مسينين تتوء بيو الحايلاكس مالي فورد رينجا ولو او نانا الكاسيتي افا افاي مو فيه ميا اوما اتيالو مالاو تأفالي و اي مالية اتو اتو تاليا لتتوني فاياسو لوا فاياسو بيما سينا فوي تو اتو لو فاتو اتو انا الكاسيتي تتالا فيتو اسو تو اتو سي فيتو تاسي إيس تامكي رارد بابتو اتو تليفوني لوا فيتو فيتو اونو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو اونو فيتو لما فيتو
1: تالو فالابا ولسي افوفونا لينيو ساموا لراديو ساموا